0: حياد الحركة الثورية. يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا عيني يا عيني. كنا في أحلى
1: كنا في يا نور عيني
2: نسيتها
1: يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني. رحنا ضحية

نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية

0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا
2: الراديو؟
3: عم تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟
5: تسمعوا راديو الحارة؟
6: تسمعوا راديو الحارة؟

0: بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما اطل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شوجا بيناديني come on baby بيلاقيني حلو شوجا بيناديني come on baby إيلادو
1: Come on here.
0: Vieni qui.
1: Vieni qui.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh.